ومن عجائب النبي المصطفى صلى عليه ربك مصطفى الا يميل لجنابي سرمدا سيول يجر لي اذن او كمدا ومن عجائب رسول المنجي صلى عليه خير باق ينجي سرب قلوب

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخدمه ومدي وسلم تسليما.

وجاءني من رسول الله تنويلا من زنني غير قديم المصطفى وإنني أقدم بمصطفى من زنني غير قديم المصطفى وإنني أقدم بمصطفى أقدم إلى دخول الجنة دار القرار والمنى والمنى.

لازمت رودة وإلى القيام عظمت رضي عني جد الجيلاني علي رضوان الذي أعلى.

دين المدام من لم يكن ان يدافع الكريم رضي ان يرد ليس يريم جزى ليلا والمتفى خير جزى كما تقبل ووعدا انجزى سلام.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مبارك ييغي لين دي نيو دي لين زياره ديكو تكي لوخال سونو كليفا غي داجي في تي اتم سيرين عبد الصمد موم سيرين شعيب تي بيس ييغا خامني مي نكوي دوندال تي ويرو ربيع الاول دي ويرو يونت بي صلى الله عليه واله وسلم di ci xentu mborum mamam ju tedd je maulana cheikh ahmadul khadim radiyallahu anhu mi nga xamne bis yep gamlo won ci mom rawatina wéru gam wi ñu nek kon di fatlikou yonent bi alayhi salatu wassalam ci nafar ay jikom waye jaare ko ci mbindum serigne touba radiyallahu anhu mi nga xamne li ep ci am bindam ci fofu rek la ko jeme bëgg nit ñi xam yaronte bi alayhi salam xam dayo bi mu am xam wacc wayom fa boromam kuy tewlu qasida yi bokoy jang wala nga diko deglu da nga yegg wacc way bi nga xamne

محمد خير الأنين وآله وسلم صل على عز العرب وذاك كاشف القرب وذاك

ولا يفيد لاحقي فضل من المقدمين من سلام الحجرين عليهم مشوا الشجر.

سمع تسبيح الطعام في كف أفضل الأنام. خطاب رب بكلام معجزة المحترمين. كلام الطب قد أتى فيها بنص ثبتا. حين جذع قد أتى في معجزات المكرمين. كان يزور منزلة يضبان كي يبجل من أطيور مرسلة على ذوي التعظم. نهى إلى البيت الحرام.

للجهل بالمعظم. والله جل فعلا بجيشي ما فعلا بجاي وجعلا كيدهم في اليهمين. فالكل من ذوي البطر مات بأسوء حجر جعلهم رب بشر كلقم لنهمين.

ومن شيئا لم يروا ورجعوا بالألم وأوزوا التستر مع العتيق الأكبر في الغار مرأى نظري وما رأوا من ألم حمى الحفيظ المانع يغني عن المدافع لكل عبد خاشع يطلب خير الحرم كان يعينه الرياح.

يا ربي صلي سرمدا على النبي أحمد وآله ذوي الهدى وصحبه وسلم. يا ربي صلي.

يا رب صلي كل حين على رسولك الأمين وآله نبي اليقين وصحبه وسلم. يا رب صلي في الدهور على الذي محى الصبور وآله ذوي الحضور وصحبه وسلم. يا رب صلي

يا ربي صلي في الوقود الفصيح للسكوت وآله ذوي القنوت وصحبه وسلم يا ربي صلي.

يا ربي صلي في الصباح على النبي ذي الصلاة وآله ذوي الفلاح وصحبه وسلم صلي وسلم.

وذلك اليوم فلا لارتداء والرباء لارتقاء والصلاة لكل شخص مسلم يوم به قد غفر ذنوب من قد حضر قتاله رب الورى كبيرة كلم من لاقى ذو الخير السحاب في ذوي الضير السعاب وهم معهم

وساروا إلى الكفاح مع السيوف والرمال حب الصراح والفلاح خلف الإمام الأعظم وفيهم المحقق سيدنا الموفق أصدق من قد صدقوا بالهاشمي العلمين صديق المكبر.

لكل خير عمر سيدنا المؤتمر عزة كل مسلم وفيهم من نكح بنت رئيس صلحا لعين حين أصلحا بحط كل مأسم سيدنا المجمل عثمان من قد قتلوا وهو إذا يرتل كتاب معطي الأقسم وفيهم الجاهل الوسم أبو الحسين والحسن.

عليه المعظم مودي العدل أزمزم ماهي الأذى والوجمي بذلك اليوم حصل لنا أمان من وجل ومن عناء وخجل ومن جوان والندم بغنينا للجنان عن غزوة وعن هوان به لنا طاب الزمان مع قبول الخدم ونحمد الله على نجاتنا ممن قلا وكل شر مسجلا.

محمد وسلم وآله وصحبه وذي تعلق به من أولياء حزبه وتتقبل قلمي وادعني صحب الكرام إذا يقود للمرام.

يا ربنا صل على خير الرسول بالجلا محمد وجملا حالي به وسلم. يا ربنا صل على خير الشفيع قبلا محمد وكمل.

محمد وحصلا ما سرني وسلم. يا ربنا صل على خير سراج اعتلى محمد من غسل.

خير بشير نولا محمد من عجلا بشارتي وسلمي يا ربنا صلي على من سبته قد عقلا محمد من أخجلا قاليني وسلمي يا ربنا صلي على من كسلي قد غسلا محمد من

محمد من عقلها مبارزي وسلمي صلي على سار السماء فوق البراق للسماء محمد وكرما بحزبي وسلمي قد بات يخرق الطباع في الليل قاصد وفاء والانبياء باتفاق لاقه بالتكرم.

بالمرحب والسهل والتأدب والبشر والتقرب لرب المقدم، والكل منهم شرعا في محمد استمعا ذكر الشفيع شفعا مع الأمين الأقدم، وكل منهم مدحا من بعد ما قد فرحا ببعثه وانشرحا تظل شكر نعمين فغاب عنهم.

ثم لداره انثنى وقد حوى كل منى من وأذهب العنا وجالبات النقم نعم النبي والرسول نعم الذي جاد بسوق لنا برب الجميل من ذكره ولقمي آياتك أحمد لا تتناهى سرمدا ولا تقوى لو الهدى عن خطها بالقلم آياتك أحمد لا تتناهى سرمدا ولد قوى ذوي الهدى عن خطها بالقلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا لكن عليه

يا عصمة من نقمين وكتابه المبين جاء به النبي الأمين بإذن رب العالمين.

ادخوك تملي لغمي وهو الذي من سبت بي ولم يلتفت لعمل يكن فتى عند شكور الأكرم وهو الذي ما

كتاب ربي الكتاب بالنص ذلك الكتاب بي عصمت من عتاب وجالبات السقم هو خليل وحبيب لي مغنيا لي عن طبيب بي يحبني لبيب يترك خير اللقم يا خليل نزلا من خير رب انزلا ويتقود نزلا من ذي البقاء والقدم يا خير ذكر قد بدا من صفائي ابدا ليخلدن الرغدا ذا عصمة من نقمي يا خير ذكر قد بدا من صفائي ابدا ليخلدن الرغدا ذا امن وخدم انت رفيقي للجنان يا من يسمو

يا خذكر رتلا وفم ذاكر طلا فق لي سوايا من قلا وليكن حكمي يا خير مرسل يري ما غاب ذاكر.

أنت السبيل والأنيس لي قد فائق المقيس بخدمة الماهر الرئيس مكيس بالملهمين يا خير ذكر قد محا

لقدري المحترم توادوا إزعرفوا رتبته وشرفوا لقاءه وترفوا بالفضل والتقدم وابتدروا بالمرحب وسال والتأدب والبشر.

0: képp kuy màggal gane àdduna ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ëllëgee yowm al xiyaam dana mel ne ku xeexoon badar ci ay daraja.
1: Fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al musharrafi malan bi khayri sharafi walaw bi qadri tirami fa innahu kaman hadar yawma hunaynin wa sabar ويوم بدر ونشر خير الورى المفاني
0: كيب كو خامني جيلنا علالام ديفكو سي گامو غير ماغال بيس بي تي ياقون نك سي علال جا علال جا لوم نيو نيويت دونته بن درم لا نا خامني بو يينا جا سله بو ايلگه لام كوي جورال موي دانا ملني كو فك وون خرب حنين مونتا ترتاريا فك خرب بدر عندك يونتبي صلى الله عليه وسلم قد تخوى الدينين.

0: ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على

0: الله قبا والتك في سر قتل كان مقلوبا وكمل القصد فينا ونيته وتلك مكة فضلا داره توبا بحق مقدوم صلى الإله له والآل والصحاب من كانت لهم توبا يا من يروم سبيا لسيخ أحمد بنبا رمت المعالف سلم لسيخ أحمد بنبا ما ولدت قطع موسى لناك أحمد بنبا إن المعارف كلا من بحر أحمد بنبا قد الوجود جميعا في نصر أحمد بنبا الأولياء النجوم والشمس أحمد بنبا وهم كمثل عيون والبحر أحمد بنبا إن السيوق جميعا يال أحمد بنبا فليس يعلك مرء يحب أحمد بنبا وليس يسعد شخص إن كان باخد بنبا وليس يبصر تمس إلا بأعين بنبا خوس وقيس مريع بسرى لمخسر بنبا قيس القيوس وليس ليوس أحمد بنبا سمس سموس ونفس نفوس أحمد بنبا بعر البور وصدر الصدور أحمد بنبا إن الفداء لكلا لسيق أحمد بنبا إن كنت طالب علم فاصحب بأحمد بنبا أو كنت رائي مجود فاصرح لأحمد بنبا أو مخرما برساد عليك أحمد بنبا وإن عرضك هموم يمم لأحمد بنبا وإن دعتك قطوب ينقصك أحمد بنبا نور المريد ونار المريد أحمد بنبا ليس العدات وقيس العدات أحمد بنبا لدين الله سرور بسيق أحمد بنبا فلما قال جلال باسم أحمد بنبا من لم يرد بعلوم فكيف ينكر بنبا لنا قرائب فضل بسيق أحمد بنبا هذا المناقب طرا ثياب أحمد بنبا عليه ثم عليهم رضوان مالك بنبا عليه ثم عليهم رضوان مالك بنبا
1: جرجف سرين إبراهيم كاري واي جرجف سرين إبراهيم جوب المصوري شيخ أحمد بامبا موي تيابا تيولي يالنتي بي صلى الله عليه وسلم يالنا نكو سون بوروم فايل جرجف ني نغلاي سانت بو باخا باخ تي وايو ام سولو يوي نغا خامني اندين غنوكو te serigne ibrahima diop masmar yi way ko cheikh ahmed bamba khadim rasoul kon serigne abdou khadir diagne dañ lay jox yawit suko defé buñ la joxé paré serigne ahmaduna moy ñaanal mbolo mi suko defé ñu jox isu tarqidar khudus gamagu mom day wéy rek inshallah taala ba fu mu sobé serigne bi kon serigne abdou khadir diagne bismillahir
2: rahmanir rahim wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima وجهل بفضله وجوده وكرمه مدي هذا حقا مديت بالله بلا توقف وهايقي أنهاه ربي بقفي مديت بالله بلا توقف وهايقي أنهاه ربي بقفي ديقمها بمهو واحد القهر فوق العباد وهدى للرهر ينهو لقيل جهده ذو انتهار يسفو لي الليل ويسفو للنهار عذبه الله إلى سوايا وقاد للأعظم في هوايا ذهب إبليس لغير باكيا ونادما من مكره وشاكيا أغزاه ذو الأرش العظيم اليوم وأن جنابي يديم السوما حجبه الله عن القصد ليا كحزبه معا وأمري وليا خدت عبادتي جاد بالخلاص قلت لوجهي إلى غير الورى خدمة حق سالبا للسورى أذب إبليس بلا توقف ربي لغيري ما زجر بقفي بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم وخرق للعادة بقولي يسر للأكرم يسر للأكرم تيسيرا يفوق خلي وحب الله جاري الرفيق يسر للأكرم تيسيرا يفوق خلي وحب الله جاري الرفيق سبحان ربي الكريم الأكرم من قادني إليه بالتكرم سقت له الحمد ما شكوري ولم يزل بالرافي الشكوري رفعني الرافي بالكتاب بلا حساب وبلا عتاب لو شكوري بلا كفران وسانني بالحل والجيران يسون عن كل أذن جهاتي مون يدي بهكذا أنهاتي إذا تلوت آية فر العين لغير ذاتي ويزوده المعين لم ينهني مكر ولا إبليس أو فقر أو كدر أو تفليس أيس مني اللعين والقلا ربي بمن كتابتي تنمي أولا كتابتي فاقت شيوق التربية وكل خير وشيوق الترقية ردت كتابتي بإذن الله لغير النهو كل جان الله مد لي الأكرم تيسيرا يفوق خلي وحب الله جاري الرفيق القائل فإنما يسرناه بلسانك تيسيرا لم يسبق إلى مثله ولو الحمد والشكر أبدا آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما يوم عرفة بزج يسر لي ميسر الأسير ما اختاره لي بلا مسير يسر لي ميسر الأسير ما اختاره لي بلا مسير ولا العين لسواي مدبرا

0: عبادي بلا مكاره ولا أمرادي رد لغير جهة الشيطان من طيب الممر والأوتان فر لغير جهة العين يسوقه لغيرنا المعين هديتي من الإله والنبي كليتي سفت وسفت نبي توفيق هاد قاده الإلهام قد أبديا لي ما له بهام بدل لي اليوم برب الغيب أعزني ممن قل وقيب لا يتوجه لناوي مرعب أن مهد مكاره والتعب سهادتي بغير مهو كتبت وكوني الأبد القديم قد ثبت شكر لي ميسر الأسير ما اختاره لي بلا مسير شكر لي ميسر العسير ما اختاره لي بلا مسير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واغفر لي جميع ما عصيته في الماضي والحال واعصمني من المعاصي في الحال والمآل آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أنت ربي وكنت لي بدادي لك شكري لجنة بمدادي أنت ربي وكنت لي بدادي لك شكري لجنة بمدادي لك شكري على جميع أعمالي سقته لي لجنة ساسبادي لك كل يا سلبخا فبخاين آية منك سرمدا يا عمادي هب لي الدهر أن أدوم سرورا لحبيب بي عليك اعتمادي منك أبقي له سلام ودود ذي بخايا يكون لي بمرادي هدني الدار زاردا وأمان هطعي لي عن الوباء والجراد مد لي منك ما أزى في دوام وبقتير فعل علا بانفراد منك أبقي بالأنجاء سلامي واسع للملا الكرام العباد دائم اكتب لي الرضا بعيالي ولتبصر خير الورى بمدادي
2: إن سجود والولى والجمال مالك الملك سودا والكمال لا يخل بسكور وهو شكور وبه رمت سكره بالعلال ليسوخ العلال دون إساس وبخطي يسيل كل ضلال هدم الضر عن جنابي دواما وبخير يجود لي ذا جمال مضى لي فضله بغير انتهاء بالنبي الكريم دون اختلال حمدي يدعى

علي ملكتني على النبي مرادي قلت هذا سكن بغير اختياري دائمك له سلامي ودود عن جنابي وعن جناب عيالي أصابت الرمى.

هدم الله بنيه الدر عني وبخير الورى وسال العنابي من بالعلم والمنى مع بخاين بالذي ليس ينتمي للانسلاب حس من مالك بخير البرايا خير نس على العدا بانخلاب مطر ربي ومطر خير مسلم هذا لي جملة المنى بالعلاب مطر ربي ومطر خير مسلم خاد لي جملة المنى بانحلاب مد خير الصلاة دون انتعاين محصل من يا نجيا خد خلابي للذي دائما للذي كتبت به لي خير ابقى لا ينتمي لانسلابي دائما للذي كتبت به لي خير ابقى لا ينتمي للانسلاب آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا.

ساخ لغير المتخى خبل وخاد للتخى مهر الدم معظم قمة خير العالمين ذبت لغير ميمين وبالأمين والأمين فسق بلا تعظم لم ينهني كفر ولا فسق ولا سلك ولا ما يجلب التقولا والله أهلا خلني سان جنابي المخيط لم تنه ذري الوقود ولي يخود

وما لغيري لا يبين من بصر ونعم حفظ ذكره العزيز وليجاد بعزيز وما مرادي بعزيز على الخدير المنعم ملك الذي له الوجود يقود لعبد اللجود وليسير الهجود إجابة بنعم ملك العلي الباقي الخديم جعلني أصنع خديم لمن له فضل يدوم وصانني في خدمي داخل أمي والمداد

قلب الغرب لم ينهني من اعترات بجدل وتهم لم ينهني مناسق اسم الهوى ينازه ولي ربي ناسق ذكرا مزيل وهمي حفظ ربي ذكره بوعدي مسكره وليديم بسره مع سره المنبهم بركة المصفى مخجلة لمدفع وكل ما لم ينفع نفض لغيره ممي يقود لي إلى الجنان من لي ينور الجنان بسرا

آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على من خطنا إليه مدادا وخلاما من أساس إلى انسلاق الأساس وقلت إلينا بجاهي صلى الله تعالى عليه وسلم بسرى فاستبصروا ببيعكم الذي بايحتم به وذلك هو الفوز العظيم. سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجعل هذه القصيدة مكتوبة على سراد خاتم ملكوتك بلا مهو أبدا. آمين يا رب العالمين. بايعت خير الورى باللوح والقلم لوجه رب الورى

الجهل والألم فاس الخلاني وفاس القلب مع بدني في الله والذكر والمختار في خدمي الله رب كريم لا شريك له في الملك والعمد فردا جل عن عدم ساخ المكاريا والأقدار جملتها لخيرنا.

لسيف يصنع به من ربي هذا هلم اللوح والخلم بايعت خير الورى باللوح والخلم لوجه رب الورى ذي اللوح والخلم سيأت في خدمة الماهي معاينة تغني عن الشك في ربي وعن ظلمي رافقت في خدمتي توفيق خالقنا الملهم الخير ماهي الجهل والألم فاسب خلالي وفاز القلب مع بدني في الله والذكر والمختار في خدمي الله رب كريم لا شريك له في الملك والحمد فردا جل عن عدني ساخ المكارع والاقدار جملتها لغير نهوي باق جل ذو خدمي ترى خزايا توهيدي منمخه في فلكنا الواسي مسحون بالنعم بصرت خير الواسي

جابان من فيد هاد يريني كل منبهم واجهت من خال فيه صادق فطن ولا نبي على غيب لمتهم إن الرسول لسيف يستدعى به من ربي هذا حلم الله والخلم.

محمد خير القنين وآله وسلم صل على عز العرب وذاك كاشف القرب وذاك

صلي على بحر البحور ليس العدا شافي الصدور نافي الشقاء بذل البدور وصحبي

له من الخوارق ما لم يجي للسابقين ولا يفي للاحقين فضل من المقدمين من سلام الحجرين عليهم مشوش.

سمع تسبيح الطعام في كف أفضل الأنام. خطاب رب بكلام معجزة المحترمين. كلام الطب قد أتى فيها بنص ثبتا. حين جذع قد أتى في معجزات المكرمين. كان يزور منزله إضبان كي يبجل من أطيور مرسلة على ذوي التعظم. نهى إلى البيت

للجهل بالمعظمين. والله جل فعلا بجيشه ما فعلا بجاي وجعلا كيدهم في اليهمين. فالكل من ذوي البطر مات بأسوع حجر جعلهم رب بشر كلقم لنهم. ومن خوارق بدا ما حاس غار المقتدى صلى عليه من هدى بذوي التفهم. بعنكبوت نسجر ما حمام أثبتت حوم به قد سترت

مع العتيق الأكبر في الغار مرأى نظري وما رأوا من أرمين حمى الحفيظ المانع يغني عن المدافع لكل عبد خاشع يطلب خير الحرمين كان يعينه الرياح.

يا ربي صلي سرمدا على النبي احمد واله ذوي الهدى وصحبه وسلم. يا ربي صلي.

يا رب صلي في الوقود على الفصيح للسكوت وآله ذوي القنوط وصحبه وسلم. يا رب صلي في النهار على النبي.

وذلك اليوم فلا لارتداء والرباء لارتقاء والصلاة لكل شخص مسلم.

واستعدوا إلى الكفاح مع السيوف والرمال حب الصلاح والفلاح خلف الإمام الأعظم وفيهم المحقق سيدنا الموفق أصدق من قد سبقوا بالهاشمي العلمين صديقهم

بكل خير عمر سيدنا المؤتمر عزة كل مسلم وفيهم من نكح بنت رئيس صلحا نعيم حين أفلحا بحط كل مأسم سيدنا المجمل عثمان من قد قتلوا وهو إذا يرتل كتاب معطي الأقسم وفيه مرجى للوسم أبو الحسين والحسن.

زمون مود العيد الأثم زمون ما هي الأذى والجميل بذلك اليوم حصل لنا أمان من وجل ومن عناء وخجل ومن جون والندم بغنينا للجنان عن غزوة وعن هوان به لنا طاب الزمان مع قبول الخدم ونحمد الله على نجاتنا ممن قلا وكل الشر مسجلا بالمصطفى المقدم إن يخاطب الجميل هي في آل العدود وصحبي بلا خمول.

محمد وسلم وآله وصحبه ويتعلق به من أولياء حزبه وتتقبل قلمي ودعني صحب الكرام إذا يقود للمرام.

يا ربنا صل على خير نبي أرسل محمد وجد على أمتي وسلم. يا ربنا صل على خير رسول فضل محمد وعسلا.

صل على هذا الرسول بجلا محمد وجملا حالي به وسلم يا ربنا صل على خير الشفيع قبلا محمد وكملا قصدي به وسلم يا ربنا صل على ما حين أزال وجلا محمد وحصلا.

خير بشير نولا محمد من عجلا وشعرتي وسلمي يا ربنا صلي على من سبقه قد عقلا محمد من أخجلا قاليني وسلمي يا ربنا صلي على من كسلي قد غسلا محمد من بجلا قصائدي وسلمي يا ربنا صلي على عقل كل العقلاء محمد من عقلا مبارزي وسلمي صلي على سار سما فوق البراق للسماء محمد وكرما بحزبي وسلمي قد بات يخرق الطباء في الليل قاصد وفاق والانبياء باتفاق لاقه بالتكرم قد بات يخرق الطباء في الليل قاصد وفاق والانبياء باتفاق لاقه بالتكرم.

تواضعوا يعرفوا رتبته وشرفوا لقاءه واعترفوا بالفضل والتقدم وابتدلوا بالمرحب والسهل والتأدب والبشر والتقرب لرب المقدم والكل منهم شرعا في محمد استمعا ذكر الشفيع شفعا مع الأمين الأقدم وكل منهم مدحا من بعد ما قد فرحا ببعثه وانشرحا تظل شكر نعمين فغاب عنهم.

ثم لداره انثنى وقد حوى كل منى من وأذهب العنا وجالبات النقم نعم النبي والرسول نعم الذي

يا تبا احمد لا تتنا جرمدا ولا تقوى لو الهدى عن خطها بالقلم يا تبا احمد لا تتنا فرمدا ولد قواه ذوي الهدى عن خطها بالقلم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا لكن عليه أمة.

ويعطي الفوز غداء يا عصمة من نقمي هو كتابه المبين جاء به النبي الأمين بإذن ربنا.

وولي من أدبر عن وما تدبر في عصا رب الورى أدخلك تلي لغمي وولي من سبت في ولم يلتفت لعمل يكن فتى عند شكور الأكرمين وهو الذي

كتاب ربي الكتاب بالنص ذلك الكتاب بي عصمت من عتاب وجالبات السقم هو خليل وحبيب لي مغنيا لي عن طبيب بيحبني لبيب يترك خير اللقم يا خليلك نزلا من خير رب انزلا هي تقود نزلا من ذي البقاء والقدم يا خليلك

واخر ذكر قد بدا من صفائي ابدا ليخلد الرغدا زاء من وخدمي انت رفيقي للجنان يا

يا أخي ذكر رتلا يفهم ذاكر طلا ثق لسوايا من قرا وليكن حكمي يا خير مرسل يري ماذا تدبري ربي يصفتي كريم بك بغير تهمي يا خير ذكر

بخدمة الماهر رئيس مكيسي بالملهمين يا خير الكريم قد محا ما ساق قلبي فمحا هب لي كوني

نفاك تمغن سخت هنزاله ووجه لي دنيا واغرى جماله نبست الفرا لله جل جلاله بما

تكوري على الجبل بالمناسك ليشتر يومي وحدي بكل مناسك واني على خير ولا شر مدى سلي لقد نار يا باخي بلا من يد الكل ولست انا المولى بهد غب كلا يرزق

لقد دار نفسي زكيها وادبي اهلي وصلي بتسليم على أولي رسلي هدايا امتداء المصطفى للوجه إلهي وأبلي خير حلم وسد نبه هباتك لي آيات سكوري.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ديما رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: Thank you.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، ورفع إلى عرشه وكرسيه ما أقضته من يوم الاثنين ملكت أفضل.

ملكت أفضل البشر ما لا يزال من بشر ويمنه لي نصر وقادني بالكرم نفع

وليس ينون النكي ولس بالمتحم. إلي خاد مالكي مساسي على والكي أنير قلب سالكي بسائر ومبعم. ثبت ربي قدمي بالمصطفى المقدم.

إلى سوى المعلمين. نبينا محطر لخير الذات والقرار، وليس ينهون السرر بيت رب الأكرمين. نبينا محطر لخير الذات والقرار، وليس ينهون السرر بيت رب الأكرمين. ومن كل يوم قبله وبعده ببركات من ولد فيه، ونفع من قبله ومن معه ومن بعده بنفع النافع الباقي العي الذي لا يموت، وجعل عاتي القصيدة وسقيقتها مما تتقنى بها الحور العين والولدان في الجنة التي أعد المتقون. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله.

عبدتني تخطاد قلبي حسن بعجتي ووجهت للحدايا المبرواتي عمست الطيب.

معادي فخنا القناديل نور الديب وعبيق يهدي لنا بدرية فوق السماوات لعنا جسم رطيب خالص قطير ضوء ترائب جال لتجنات مرآة أسواجها أبداننا نعم إذ نور أبدانها يسر السراجات ما مسهول لدن سمع سيان سارا سيوم من الوسم في وزن ولا ذات وليس يبقين بالحق

الهادي أسلمت نفسي لرب لا شريك له مع الذي قبله شقي وحاجاتي أسلمت نفسي لرب لا شبيه له مع الذي حبه أقصى مراماتي أسلمت نفسي لرب لا نظير له مع الذي نحج خير المحجات أسلمت نفسي لرب لا معين له مع الذي دين خير الديانات أسلمت نفسي لرب لا ابتضاء له مع الذي قد حوى خير الطريقات أسلمت نفسي لرب لا ابتضاء له مع الذي تربه كفر محمد أسلمت نفسي لرب جل عن ولد مع الذي مده شرعي وعاداتي أسلمت نفسي لرب جل عن طراد مع الذي جسله أرجى ثقيراتي أسلمت

أسلمت لله رب العالمين بما محمد الخير من ولا ومن ياتي. أسلمت لله رب العالمين.

تليرا فوق الذين عتوا على المقامات والآل والسعة والقابل سنته أزكى جلات البياء أعوذ بالدعاء صلى عليه الذي أعلى نبوته حتى استجى ربي أعلى النبوات والآل والسعة والمسترسلات

والسعد والمستنقطين بي أسكى زلات بها أعوي القوطات صلى علي التي صلى علي صلاة أستقيم بها من خسروا بتبليه

الذي قد استجرت بي من شر نفسي وشيطاني وعادي ومن مكائد أعدائي ومن زماني ومن كلام الوعي من كل أوقاتي ومن تخيل أحوالي لغير هدى ومن جميل الدايا والقديات ومن تخيل أحوالي لغير هدى ومن جميل الدايا والقديات محمد فكره

ومفردي ونور قلبي ونور قلبي وأعطائي ورهاتي وهو الرجاء في الدار ليحضرني عند احتضاري وقبري وقياماتي وهو السميع الذي القطار يغفر لي بجاهي كل عصيان ونسيان وصلاتي وهو النزيع الذي الرحمن يلطف بي بجاهي ويقيني من غروراتي وهو الوسول الذي المولى يرسلني بجاهي ويقيني من اجاباتي وهو الكريم الذي

وهو الوكيل الذي الحنان يسعدني بجاهه ويقيني من سقاواته، وهو العلي الذي حنان يرفعني بجاهه ويولين العبادات، وهو الخليل

والله المسير للتي الهادي يبسرني بجاي ويقيني اللهم ماتي وهو التي البر يحميني ويقلوني بجاي ويقيني من مضرات وهو السقي الذي الرزاق يرزقني.

وهو المربي الذي لا ست يسكني عن العوائق قرا برطيلات وهو المربي الذي لا ست ينكرني دارا في الضغلة قارئ وهو جلت جوائز حدي وقاد سماني كل زعات ملت التزمت في كل ما سمعت بين انتضاح في أبيات حريبات قد التزمت في كل ما سمعت ما دام أقلي معي بين العديات فكيف أترك حاما شكر واسفة حسن الوسائط ترا للوالوبيلات.

فراقه لما تروا أنه مسك الشكايات ولم يكن من رئيس عازم ارتفاة إلا وقد تبيت من أوقات حتى بأرض طالع

عباد الواجهات هجائيا فاسبي حفران يا عدم بعد عباد من انهار وجنات نجات الا امور وانت سكينتي وجاءت يا عقوب البليات بالمسبقة اخرجل منام يوسف من سن متين ومن تلك الغيابة وسائب عيون للمولى التجا فنجا بالملتقى فتنا كلهم مادي بيغ النار إبراهيم باردة ما سلام العاسى أرض وعداتي بالالتقاء مسلم مارد العتي والدب خاتفه ومملك المادي والجس حمله والجس قصحن من سق ومن عشق حنين سقلا سجى وفقد أمواتي من الخوارج وسيف القلب يوما بأصواتي من حال عمي إسراء

من سر قصدي فعاس ماز من سر يقصدي وقد تنافت الله بالمناجات وقد سعوا بالذي لم يحصل قط بي وليس يوفى بي ماض ولا آت وعاد في الليل قبل البدر يعلم ما قد كان بسر صارت أو بات تلك القوارب ما زالت تؤيده إذ لم يزل كله يأتي بآيات حتى أتى بكتاب أعجز الخلقاء وكل عن ذي أحلو

وهو الكتاب الذي لا ريب فيه هدى لكل من يتقي نارا بتعاد وهو الهدى والصراط المستقيم لنا فكل من عاكه لاقى الشقاوات وهو سواء لأهل الداي كل حين ينجي فبالعقل من قين وافات ومن يروا رسلة لله منشرفا عنه فقد فاته حب الوصالات فهو السبيل الذي ما فيه منه عواد لمن يسير إلى فضل الرقيبات أمر ونحي ووعد والوعيد معا قد أثبتت في إرشاد الخيرات فمن يدم قصد وجه الله خدمة فإنه سوف يعطى العطيات ومن يقل في جميع دار متسيما فذلك من أهل الولاد فإنه الحرة وصفات ممسكها قد يفوز لدى المولى بجنات ومن يلازم في دنيا وجاد يوم القيامة بالبصرى والقطاب ومن يلازم يد الدار مستدر مع التدبر يغفر السنيات ومن يمل عن وقل أو خادم تسيلا فإنه فضه كثر الرذيلات حسده عن أشياء تعد إلى سب الرذائل آفات لذيذات ذنب وكبر وإصرار على لعب حب لدنيا اعتماد للقليقات فتاك دف يقين وهو سادس وسبه عاد تبديل ابتداعات نعم التي

عليك والآل والأسى بخير صلاة بسلام بها المنديات عليه والآل والأسى بخير صلاة بسلام بها أحوى المزيات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

لرب الغفور الخرمحان ويا الذنباء وعني نفى إبليس في بحر ما ينبى لرب الغفور

فأهدي به نفسي وأهدي به الصحباء. فمن لم يكن جهرا به ذا تمسك فقد خابه إبليس من لم يزل خباء. بربي أعوذ

مع المصطفى المختار من لم يزل حبا. إمام الذي سيرتني خادما له بنظم ونصر ولتنور به الخلبا. له خدمتي ما دمت حيا فكن به مغيث من افساد ورلي به صعبا. له اكتب صلاه ما سلام باله واصحابه واقبل به من

فخذني لإخواني به واكفني تبا وعلمني العلم البدني بارعا مطيعا تقيا مهلحا يرشد الصعباء وبشر ذوي الإسلام ترا بأوبتي إلى إخوتي والتقد لي قبلها الأرباء وشغلي بجاه المصطفى بهر حاجتي بلا كلفة مني وهب لي به

وعن أشرف الشيطان وسوء جانب وسوء سرمدا ووجه لا الخيرات والتمني تربا. وعن أشرف الشيطان وسوء سرمدا ووجه لا الخيرات والتمني تربا. وبارك لنا فيها وفي كل ما حوى.

السلام التي بها أناجيك خذني عاجلا واكفني حربا وجنب ذوي الإسلام وجنب ذوي العدوان والشرك جانبي دواما وهب لي النصر والود والقربى وجنب ذوي العدوان والشرك جانبي دواما وهب لي النصر والود والقربى وزدني علوما ذاهبا واستقامة وبربي يا ربي ذوي البعد والخربى وهب لي بك صغنا عن القلق قادما لمن جوده قد أخجل الوبل منسبا

صلوات الله ثم سلامه بآل وأصحاب هو عنده خصبا إلهي معيدي كله واكفني.

أبا الخني إبليس والعار والصبار، لك الشكر والرضوان مني وشاهدي، رقيب عتيد في الجزيرة ما ينبار.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي عصمته بقولك والله يعصمك من الناس سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلام وبركة تنصر بها علي بركات ذلك القول وتحييني وتطول عمري به فيك وفيه صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين واجعل هذه القصيدة التي أخذتها منه حسنا حسينا من حسونك التي من دخل فيها من دخل في واحد منها أمن من عذابك ومكرك أبدا وبارك لي فيها ولكل من حفظها أو حملها بركة تقي كل سوء في الدارين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم

والسنة التي هدتني صرفت كل والقلب خاشع له صرت عبدا والمخفى وسيلتي له خدمتي شوقا له وهو سافع له صرت في القرآن عبدا قديما من له خدمتي شوقا له وهو

0: من الواهد القهار من هو مانع. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: Ah, d'accord.

عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد. شديد من صلاة وتسليم. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم.